من أجل السلام في عالم مليء بالانقسامات، حيث تستخدم اللغة والهوية لخلق التناقضات، نسألك يا الله أن تمنحنا قوة روحك لتشفينا وتوحدنا. دع محبتك تتغلب على الكراهية والخوف، وعلمنا أن نتحدث لغة السلام العالمية. يا الله، يا الله، يا من تعطي روحك بلا حدود، قربنا إليك وإلى بعضنا، واجعلنا حاملي أمل في عالمك. علمنا أن نصغي بإنصات أعمق من الكلمات، وأن نستشعر ما في قلوبنا، وأن نجرؤ على قول الحق بمحبة وسلام.